تسمعوا راديو الحارة، وأجا وقت أحلى ستات، أحلى موسيقى، الموسيقى الراقية على راديو الحارة الآن مع لايف لسليبري جونسون، مليء بالريكوردات، كله ريكوردات فاينلز لسليبري جونسون، مختارات مزوئة وجميلة، لايف من عمان سليبري جونسون على راديو الحارة الآن.

0: كان معكم سليبري جونسون لايف لهذا الست الرائع، وتم انتخاب سليبري فيفوريت دي جي للجمهور، فنهني سليبري لهذه الجائزة وبنقول له مبروك مبروك مبروك، وشكرا لهذا الست الرائع الحلو الجميل الممتع اللي فيه كتير سكر وكتير شغلات حلوة حلوة حلوة كتير. فشكرا جزيلا لسليبري، تحية كبيرة لهذا اللايف الجميل، وبدنا نكمل برنامجنا الآن مع حلقة جديدة من جلسة سمع مع ريم شديد. من بعد ذلك معنا برنامج اليوم فادي دابس على 7، إكس فريندلي على 8، ماكسويل باستور على 9، كاتليجو ماتسيكي على 10، باهر عيد مع راكيت ريكوردز على 11، وعلى الوحدة بعد منتصف الليل معنا أحمد كبارة. فخليكم معنا على السمع على راديو الحارة. تحية كبيرة لسليبري جونسون ويعطيك العافية. الآن معنا جلسة سمع مع ريم شديد.
1: مرحبا مستمعين راديو الحارة، معكم ريم شديد في الحلقة السادسة من جلسة سمع. ضيف اليوم هو الفنان والملحن والكاتب البحريني حسن الحجيري. أعمال حسن عادة، أهلا حسن. أعمال حسن عادة بتستكشف فكرة الغريب أو الغرباء، وهو وين هو بيواجه الهيكل الفوقية وطبيعة بناء السرد عبر الزمن. مرحبا حسن.
2: يا هلا مرحبا.
1: وبس بحب أحكي قبل ما نبدأ بحلقة اليوم إنه اللي بحب يتابع حسن هو بدأ برنامج جديد على راديو الحارة امبارح أظن، وبيجي كل يوم خميس، صح حسن؟
2: صحيح.
1: وإيش بس إيش عنوان البرنامج؟
2: اختراع العمود الفقري. اختراع العمود الفقري.
1: فتابعوا حسن كل يوم خميس على برنامج الخاص. أوكي، في حلقة اليوم حسن أنت رح تشاركنا في أوديو إيسي اللي هي زي ما شرحت لي هو لسه عمل in process أو هي بداية لإلك لاستكشاف أو توسيع عملك في مجال الشوائب أو الغبار بالإنتاج الصوتي. ففي قطعة اليوم أنت بتعرف عنها يعني جوا الأوديو إيسي بأنه هي استعمار الغبار في الموسيقى، فممكن تحكي لنا اليوم أول إشي بشكل عام عن الغبار أو الشوائب، وأنت يعني وأنت الفضول تاعك في إنك تستعمل أو الفضول تاعك في إنك تستعملها في تأليف الموسيقى أو أهميتها بشغلك يعني.
2: أولا مفهوم الغبار يعني كمصطلح فيها إشكاليات من ناحية موسيقية، يعني صعب استعمال كلمة غبار يعني في الموسيقى، لكن يعني باللغة الإنجليزية وفي المصطلحات في الموسيقى الإلكترونية خاصة فيها العديد من الكلمات اللي تدل على الشوائب أو الأخطاء أو الأشياء الغير مرغوب فيها، مثلا dust اللي هو الغبار، في crackle هو نوع من الطقطقة يعني، أو في أيضا الشوائب artifacts يعني، في grains يعني مثل حبيبات أو الرذاذ. لكن يعني من هذا المنطلق أستعمل أنا بشكل عام كلمة غبار لتغطية كل هذه الاحتمالات أو هذه الملامس أو في الصوت يعني بشكل عام.
1: أوكي. وفي وفي بال يعني وفي بالقطعة أنت بتحكي عن استعمالك للغبار إنه هو مش نوستالجيا أو مش إنه هو إفكت، خلينا نحكي تاريخي يعني عشان تأرخ أو مش عارف إذا كنت تاريخ صح بس صح. يعني إنه يعني aging أو
2: أي صح.
1: واللي هي يعني واللي هي مرات بتكون هاي استعمالات شائعة للشوائب، أو مرات مثلا هي بتكون أصلا موجودة في مثلا مواد مأرشفة يعني عبر الزمن، يعني بصير لها هذا الإفكت اللي هو بصير عليها خلينا نحكي شوائب، بس انت استعمالك للغبار هو اشي يعني هو جاي من محل تاني، فبعرفش اذا بتقدر تحكي برضه شوي اكثر عن هذا الموضوع، عن استعمالك يعني للهي.
2: فبشكل عام يعني بالنسبه لي يعني الغبار او في هذه الحاله يعني ما انظر اليه كشيء يضيف الى تاريخ العمل مثلا او يؤرخ العمل يعني. بالنسبه لي انا اعتبره نوع من الملمس او التكستشر يعني باللغه الانجليزيه الملمس في الموسيقى. فالمنطلق اللي اخذته يعني دخلت فيها موضوع الغبار ان يعني اتذكر انا دائما نحن في طريقة ثقافتنا في الاستماع للموسيقى والتسجيلات حتى وتعاملنا مع الموسيقى أن الغبار يعني أو الشوائب مثلا موجودة في أشرطة الكاسات في السيديات لما في لما فيها نوع من خدش على السيدي نسمع المشاكل في الاستماع أو مثلا حتى على الراديو أو مثلا MP3s حتى

0: مواضيعها يعني، وكل جهاز له خواصه، بس انا احب اضيف احب ابالغ في هذه الخواص يعني، على اساس نضيف شيء الى الموسيقى او نضيف الى تجربه الاستماع الى الموسيقى بالاحرى، وفي نفس الوقت اجد انها تاثر على عمليه التاليف، لاني افكر يعني طبعا في عمليه توزيع الموسيقى والتاليف في النوتات او الاصوات مثلا، لكن افكر انا دائما بالملمس ايضا، بالتكستشر، لان التكستشر والملمس يكون شيء في بعض الاحيان يعني في الخلفيه يعني، فتلاعب هالنوع من الملمس في الموسيقى يخلق نوع من تنوع في الابعاد في الاصوات المسجله. فمن ناحيه التاليف، من ناحيه الاستماع يعني، اجد فيها شويه متعه يعني، قليل المتعه.
1: اوكي. واظن كمان هاد يعني زي ما كنا عم نحكي قبل، وانت شرحت لي انه كمان هذا له علاقه بالصمت، فانت كنت عم بتقول لي انه انت بتركز استعمال الغبار في اوقات الصمت، وطبعا في شغل كتير حوالين الصمت، انه هو مش بالضروره السكون، خلينا نحكي.
0: صحيح.
1: ففي اشياء يعني، فممكن كتير اشياء تصير في هاي الاوقات، فممكن تحكي شوي بس عن استعمالك للغبار في حالات الصمت، وكيف بتفكر فيها من ناحية كأنه يعني، هل بتفكر فيها بطريقة أنه طغي على السكون اللي هو مش بشرط يكون موجود، أو يعني كيف يعني علاقة الغبار مع الصمت؟
0: صح. الصمت يعني، الصمت حتى كلمة الصمت باللغة العربية في الموسيقى أو السكون فيها أيضا إشكالية، لأن مثلا باللغة الإنجليزية كلمة silence، أو حتى صيغة الجمع silences بعض الأحيان، أو pause مثلا، وفي يعني أو التوقف يعني الفترة قصيرة يعني، فيها دائما فيها لازلنا إحنا باللغة العربية يعني، هذه من ضمن الأشياء اللي تهمني يعني. بس في الموسيقى بشكل عام بالنسبة لي يعني، أنا أحب أفرق أو أحب أنظر الموسيقى بأن في موسيقى مؤداة يعني، فيها أداء يعني، كان في حالة حفلة موسيقية أو أمسية موسيقية، وفي أيضا الموسيقى المسجلة. فكثير من النماذج اللي استعملها في هذا العمل اليوم استمع إليه، في هي موسيقى مسجلة يعني، صنعتها للتسجيل. ولذلك يعني مثلا في حالة الراديو، لو كنا في السيارة نستمع إلى الراديو وفجأة لمدة دقيقة ما في أي صوت يخرج من الراديو، بيكون شيء مزعج يعني.
1: صح.
0: مستمع. لكن يعني، وايضا في الموسيقى بشكل عام يعني المسجله، بعض الاحيان التسجيل الصمت الصفي النظيف ايضا يسبب شوي ضيق بعض الاحيان في حتى يعني في المستمع. فانا بعض الاحيان يعني في هذه الفترات اللي المفروض فيها الصمت، تلقائيا تدخل هذه الشوائب او الغبار يعني في التسجيل يعني، على اساس انه يزيد يعني، يضيف الى المفارقه في لحظات الصمت يعني، ويضيف والمستمع بامكانه يفهم بان هذا الصمت يعني، معنى في شويه في صوت دخيل يعني خفيف، لكن في نفس الوقت المستمع يفهم بان لا، هذه الحاله حاله صمت يعني. فالمستمع بامكانه انه يملي الفراغات يعني في هذه الحاله يعني. فاحاول ما اضغيب بها على الصمت بشكل عام باستعمال هذه الصواب بهذه الشوائب، لكن يعني اعتقد انه يضيف شيء الى التسجيل يعني، خاصه لما نستمع الى هذه الموسيقى بطريقه يعني من خلال الكمبيوتر او من خلال يعني الأجهزة الرقمية يعني ديجيتال.
1: شوف أنا بصراحة يعني، ممكن هلأ لما فكرت أكثر بالموضوع يمكن ذكرني استعمالك للشوائب بوقت الصمت، ممكن ذكرني إنه في يعني من ناحية في كان إلي تذكير إنه في إيش دائماً حتى بوقت الصمت في إيش عم بيصير يعني، فأنا يعني كانت شوي قراءتي هيك للموضوع. هلا طبعا هذا موضوع كتير كبير، واظن صعب انه يعني نحكي عنه بتعمق بالبرنامج، بس ممكن تحكي لنا يعني

0: يعني بشكل خلينا نحكي شوي سريع او سطحي لانه يعني زي ما حكيت هو موضوع كبير عن كيف تعمل كيف تشتغل انت مع الغبار تقنيا، يعني مثلا هل هو كله ديجيتال او افكتس او في اشياء يعني بتنتقل لما انت تعمل ديجيتايزيشن يعني كيف تشتغل معه تقنيا؟
1: في عده طرق لادخال هذه الغبار او الشوائب في الموسيقى. في بعض الاحيان

خايفه من امي والجيران، كل دخله وكل خرجه يبداو يقيسوا فيا، كل غزره بتهمه.

0: نسيت باش نقولك حسن تعدى خلي سيد علي توفى.
1: اخبرت سعساني كلمة واحدة نسيتني في الوجيعة اللي في راسي وصغيري اللي في كرشي، نسيتني في العروسة الكوبي حيرتهم وجه آخر، حيرت القديمة اللي في بالي دفنتهم معهم.

بقيت تخليني مرعوبة. حتى سيدي علي مات وهز حكايتي معاه. اليوم خايفه.

0: عليه. توحشتك. حتى أنا توحشتك برشا. استنينا كويس. قلنا ما عادش ترجع.
1: خالتي حتى. باش ميتي ديالي.
0: عارف بالضبط. هزويتيه. قليت فيه قليت لها بصغير.

استعجد قبل في اللعج وتسع زي ساعات ما دبت وراك وتعتر بس بعد ما عمرت ما كمر لك يونا على كل اللي حسبنا عشان عتلني على راس

0: تعداونا
1: كلين بون
2: تعال
1: ايه تلك وضع لايك ورس لايك تلك صوب هون لايك ندوهم كنت دروهي من دنا بروت لان ايه فلقا ولا قرر بينور سلام فكر دينا دنيا ولا جنم كبر لي رول فلقا لو ونا جدد نكس فلقا لو ونا جدد نمرا فلقا لو ونا جدد ناو فلقا لو ونا جدد ناو فلقا لو ላችንም ኡነተን እናውቅ ይገባል እንከተል ይገባል ይገባል ይገባል እንረዳ ይገባል ነት ነት ብቻ ነው ላ ኡነት ይላል ነት ብቻ ነው ኡነት ሳምናቱ ነት ኡነት ብቻ ረዛ ላሲቸር ካስማስ ወሬን በዚህ ማንጂ ወሬን ደዋይ በጭ ታጋሽ አቡሽ አይሰራ ደግሞ

لما بطل من الشباك بندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي لما بطل من الشباك بندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي بيلاقيني حلو شو جاب بيلاقيني